0: Kira-kira senang kok.
1: Aku mau tanya nama.
0: Aha.
1: Kan buat sendiri. Aku ruan tadi sendiri. Aku ruan.
2: أنا لما زنبه وين تكودت السكرت يغرت علي أمسي شكي أنه أنت ويود يقاسان وانت يتي يغرت طور سيسكسك يكرستا غجان في الله ساجي السسمدي تخلق